هاتي لي التفوق فيها شبه وديني يتي لاسكالازي تفنظ الاستيانتي دلال تعجرت يواجه شغورتي.